0: صوت قوي جدا لهند. وهند احكي لي انا عن المفاجأة. ها
1: هو بالنسبة لي أنا مفاجأة، هو شريط جديد مع الأستاذ والزميل يوسف سكيو.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم كل نفس سائقة الموت